0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: لا باكل ولا بشرب، لا باكل ولا بشرب، بس بيت